سكتش ان باش لماردي ان سكتش ان باش لمكردي ان سكتش ان باش لجودي ان بوز لفاندردي ان سكتش ان باش لسامدي ان سكتش